لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار أخواني في الدين رحمني رحمه الله kita pada pertemuan hari ini pada kajian di malam hari ini insya Allah taala kembali melanjutkan kajian kita barakallahu fikum kajian kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi نعم وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah والتي لا تعد ولا تحصى من الخير العميم. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah,

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون